طلعت عشفافي توقف الدنيا أكملها. هلا والله ويا هلا، هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجانة. هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجانة.

0: فلسطيني واحنا يا يما فلسطيني نشمي ونشمي فدوى لترابك نشمي ونشمي لا تقولي غابوا عن حضن ولادي لا تقولي غابوا لا تقولي غاب عن حضن ولادي لا تقولي غابوا وللبيت اصحابه احنا يا يما للبيت اصحابه فلسطيني
1: نسمي ونسمي فهو لترابك نسمي ونسمي.